ممجون متخازين مترابيني خلكو عالمتنا خازجيني هاي بابو مات بملكي موتي خنجري صار سري متهجني.

0: راسته
1: حاجه هون بيكون اجيب
0: جون
1: ببينهم
0: جون
1: هون خسره.
0: دسته تدخش بن جامعة بحث خالك جلك جوان كي رجشتو گذار بويا چه نو كي گشتو گذار يا بويا پيش از يك سردم يا بويا نياسينا كالتورو كالوپلو كالپوري يا بويا پيدا كرنا رجكا باش يا بوكاري بو ملتان وكيت اماجه بكيري كو ام كالتوري خوشي گره جرا نيشافان كشتياريت بياني دن هر صاح بيش الله جمعا ما بسيار ايضان ايه ام دستات خوش بنكو قدنتا و اخفنتا او اگرين جوان تبحث لكرين ام حس كين كو برسفا بسيارة ما جيب داي نانا دنگتا گلك خوش دنگتا هر هابت ان شاء الله گلک صاحبی گلک صاحبی امده بر سفر درست بوده هل بجیرین گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمده و دا خواز ساخ و سلامتی جی بو تد خوازین که از بامتن دوستی ویجی نهنده هاری کاره سپاس بوده جمعه.

دوام يا بلنده و بوان كساجي اوان كو ساخلمن و حسكن ساخلميا دلوان يا پاراستي بيتن يليويا ساخي و سلامتي بو گهدرت ميت خوشتوي و هميلايكي.

دينا بوغچايا اهب باش ترين موبيليات بوغچايت هين دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب

تب تشاكو بقى تشاكو بوليف إش براند النايو بن صدف بوسخ لميو لشتا وخواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفرين صدف دمي بابت هتا سر موبيلياتا إيدي بدو ماهيكات أفرين صدف تني بو صدف يتشنكيو بها فركة ات موبيليات الناف مولدو بجورها ديزاين تشهانة و جاكي دريش قلدي في همي زوقا موبيليات الأوفيسة شتت فيل بو همي أوفيسات بردستن تا أوفيستي نبخشا هيا أهب باش ترين موبيليات بخشا هيت هين دهار الوري تستكوي أفش لايكي با فيجا اكسسوارات الناف مولي بابت رزاندن و أفانتشتا هما ديكورات چنة ديكورات الناف مولي و دريسينج روم و همي جدي في حزو خوزين تا أها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جياتي بتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف إش براند النايو بن صدف بوسخ لميو لشتا وخواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهول

بل خلق عالمي هم يا ابو خوش نينايي الباجر يونس الخضر يا ماينا بل جابي رشو بل كان يا كلو هم تدلاد الحوال بل خوري سر خلقه بعقلهم

زبي باز خجر سالح بقينا الرامش برطن اشتيت يا حيدر مني بني خلقوا عالم قدام حمياي شني ناس وبجناب للمعنى بتلك أبشاوي رشو ملكان يا كلامو أفريقيا صار قولي

عزيز صاحب الرايه خبصه خنجره عزيز بي باز خنجره صالح بقي الرابج برطن اشتيت يا حيلا مني من خلقوا عالمي قدام حمياي شني ناس وبجناب الماي نبتلك أبجاوي رشو ملكان يا كلامو أفريقيا صار صار بلي

0: استنى بوخچايا اوب بوش ترين موبيليات بوخچايت هاي دي هر الوري دستكوي اڤش لايكي فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني او افانتشتا حمو ديكورات چنه ديكورات النافمالي دريسينغ روم او هميج دي فحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جيوتي بتا دوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند نايوب صدف بو سخلم يولا شتا وخوا كوكيل دي فيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهون
1: كابيسي اكو 5 لتر بو يبدو ب 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو ب 5 لتر فكاو سحكه بن قبا غوي جوبا دز فاينونا خلاط النختينا كوبو هاي ويت جاتا مليون اكو 500000 دينار ججنا قازان
0: جمي بابا تيتا سير موبيلياتا ايدي بدو ماهي كار افرين صدف تني بو صدف اتشيك يا بها بركة موبيليات النوف مول دوب جورها ديزاين شهانه او جاك دريش اولتي فهمي زوقا موبيليات اوفيسا شتت فيت بو همي اوفيسات بردستن تا اوفيستي نابوخچايا اوهب باش ترين موبيليات بوخچايت هاي ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجو اكسسوارات النوف مول بابات رازاندني او افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النوف مول دريسينغ روم و همي جي دي فحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جيوتي بتا دوشاكو دوشاكو بوليف جبراند نايوب صدف بو سخلم يولا شتا وخوا كوكيل دي فيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهون
1: كابيسي اكو 5 لتر بو يبدو ب 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو ب 5 لتر فكاو سحكا بن قبا غوي جوبا داز فاينونا خلاط النختينا كوبو هاي ويت جاتا مليون اكو 500000 دينار ججنا قازانش دقال بيبسي
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0 505 225 47 74

مبون متخازين مترابيني خلك وعالمتنا خازقيني هاي بابو مات بملكي موتي خنجري صار سري متهجني.